اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم ثلاثاء رائع مليء بكل ما هو طيب ومبشر وجميل لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعينا الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وطاب يومكم وطابت أوقاتكم. واليوم كالأمس برضو في طلبات كثيرة إن شاء الله الوقت يسمح. في أبو هيثم طلب غريب الدار عبد السروجي، حمد طلب توني عرفتك زين حسين جاسم، بخالد طلب يا الخلق لو تدرون بناري وعذابي، هي أغنية محمد زويد ولكن غناها إبراهيم حبيب، إن شاء الله بنسمعك إياها بصوت إبراهيم حبيب. خالد خليل يا يم ثاري هواي أمل خضير، عيسى سليتي طلب صدفة التقينا أحمد قاسم، أم أحمد من العراق طلبت يا بردين ذياب مشهور، مازن طلب يا دروية سميرة توفيق، جمال محمد طلب مقطع من طير المسافر لنجاة الصغيرة، منتصر شاكر طلب يا أمر عندي يا قمر عندي حبيبة لحسين نعمة. في إنانة، أهلا يا إنانة، إنانة من فترة بسيطة بدأت تتواصل مع البرنامج من سوريا، حياك الله يا إنانة. طلبت دخلت مرة في جنينة لأسمهان، إن شاء الله نلبي طلبك يا إنانة، تابعينا وفالك طيب إن شاء الله. أم حمد طلبت أبو قذيلة لعبد المحسن المهنة، علي وجدات طلب حبي إيه أم كلثوم، حسن المحيش تغير الفنان لأن إحنا بنروح للقديم يا حسن، أمينة فأخذت من المعاصرين يعني إحنا بنروح للرواد زمان زمان يعني، روح زمان يا حسن. عادل أبو بشيت يقول بمعجب عوض الدوخي، يقول بمعجب عوض الدوخي. أبو سعد طلب، أتأكد بس من أبو سعد لأنه طلب أسمان، أسمان موجودة في حلقة اليوم يا أبا سعد في أغنية دخلت مرة في جنينة اللي طلبتها إنانة. شو معنى إنانة صحيح؟ بننتظر إجابتك يا إنانة. أبو سعد حاول تغير. وفي علي موسى حبينا فريد الأطرش، حبينا فريد الأطرش. وفي كمان اللي طلب محمد بن حمد الشوكري طلب سعود الراشد مدري علامك يا الغضي زعلان. لحظة بس خليني أكتب، خليني أكتبها قبل ما أنسى. اللي طلبها محمد الشوكري طلب مدري علامك يا الغضي زعلان لسعود الراشد، فنان كويتي كبير سعود الراشد، تكلمنا عنه في حلقات كثيرة يعني الصراحة. فاطمة الوهيبي تقول دويت أم كلثوم وإبراهيم حمودة إحنا وحدنا
فاطمة أم كلثوم موجودة في حلقة اليوم، دويتو من فيلم عايدة. أم كلثوم موجودة بأغنية حب إيه طلبها علي وجدات، فممكن تغيري يا فاطمة الوهيبي. سعاد من الكويت تريد أراضيك رباب. نكتفي بهذا القدر من الطلبات لأن وصلنا 18 أغنية، إن شاء الله بس الوقت يسمح. سعاد من الكويت طلبت تريد أراضيك، تريد أراضيك رباب يرحمه الله. جميل، طب خلينا نروح للاستهلال، نروح فيروز واستهلال فيروز، خلينا الاستهلال فيروزي اليوم، فيروزي

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى عبال، وسمعنا فيروز وانتعشنا أعتقد وصحونا من مرة أخرى ونشطنا شوي. وفي أنا سألت اسم إنانا في رد أبو هيثم من مسقط، شكرا يا أبا هيثم. معنا اسم إنانا هو اسم أصله سومري قديم يعود تاريخه إلى آلاف السنين قبل الميلاد. المعنى يشتق الاسم من العبارة السومرية نين أن نا، والتي تترجم إلى سيدة السماء أو ملكة السماء. تحياتي، تحياتنا لك يا أبو هيثم، شكرا على جهدك في أنك تعرفنا باسم بمعنى اسم نين. أهلا وسهلا بك يا سيدة السماء يا إنينا. في دلال الشمالي في طلبتها فاطمة الوهيبي، غيرت فاطمة لأنه قلت لها تغير لأنه أم كلثوم موجودة. خليني بس أكتب فاطمة الوهيبي من عمان، طلبت دلال الشمالي أحب فيك بسمتك، أحب فيك بسمتك. ليش بسمتك مش بسمتك؟ لأنها مفعول به منصوب، بسمتك، أحب فيك بسمتك. دلال الشمالي. وعلي خاطر النجادي ميادة إعلان الحب. خلص آخر طلب علي خاطر بس النجادي إعلان الحب. أنت سامعني يا فيصل ولا بتكتب ولا؟ إعلان الحب ميادة الحناوي. خلاص نكتفي بهذا القدر من الطلبات حتى نستطيع تلبية ما طلبتم، ونسمع غريب الدار عبد السروجي اللي طلبوا أبو هيثم من مسقط.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وأسمعنا عبد السروجي وغريب الدار. وعبد السروجي فنان كبير لا شك يعني، بس اشتهر يعني مظلوم، لأنه الأغنية اللي بتطلب لعبد السروجي هي أغنية غريب الدار. مع العلم له أغاني كثيرة وفنان يعني كبير. يعني أعتقد أم كلثوم سمعت على بلد المحبوب منه، مش على بلد، على بلد المحبوب، على بلد المحبوب، لأنه كان لحنها رياض السنباطي، وكان في بداياته رياض السنباطي. وأم كلثوم ما اقتنعتش بتلحين رياض السنباطي وقتها، سبحان الله، فغناها، فتغنت بصوت عبد السروجي. لما سمعتها أم كلثوم بصوت عبد السروجي قررت أنها تغنيها، فسجلتها في أحد أفلامها يعني، سجلتها أسطوانة على طول، سجلتها بصوتها على بلد المحبوب والدين. بس أول شيء تغنت بصوت عبد السروجي اللي بنسمعه ونطلع، بس الناس ما بتعرفش إله إلا غريب الدار. ما هي إحنا مشكلتنا بنحصر حالنا، بنحبس حالنا فيما نعرفه وبنضل بنسكر الباب خلاص. يعني افتح الباب، افتح الصندوق، حاول تعرف أشياء أخرى مختلفة. إحنا خلص من في نوع من يعني في عالمنا العربي يعني في عندنا حاجة اللي خلص لدرجة التعصب، يعني نتعصب لما لدينا من آراء وأفكار، ولاعب بنحبه، مطرب بنحبه، إلى آخره، خلص بنتمسك في هذا الموضوع ما نسمعش غيره. لا نسمع، مش نسمعش غيره، يعني نسمع غيره يعني معناها ما بنحبه، ما بنحب نسمعه، لا نسمع غير، نسمعه ونسمع غيره، لأنه في الآخر هو فنان وفي غيره فنانين، هو صوت وفي غيره أصوات، هو قدرة غنائية هذا وغيره في قدرات غنائية أخرى نتعرف عليها، ليش لا؟ يعني أنا بقرأ لنجيب محفوظ، ما أقرأ لإحسان عبد القدوس، بقرأ لإحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ، ما أقرأ لأحمد محمد شكري المغربي، بقرأ لمحمد شكري وأنيس منصور ونجيب محفوظ، ما أقرأ للطاهر والطار الروائي الجزائري مثلا، ما أقرأ لطيب صالح الروائي السوداني، ما أقرأ لعبد الرحمن رفيع، ما أقرأ ل يعني أسماء كثيرة. ومحنا ننتقل يلا وين رحنا احنا؟ وبعدين علي وجداد بيقول أبو أحمد أنت بتقرأ بسرعة، معلش علشان الوقت وطولت أنا في الكلام، مفروض أنا أختصر يعني. عبد الرحمن منيف، قصدي عبد الرحمن منيف، أنا قلت عبد الرحمن رفيع، عبد الرحمن منيف رحمه الله، عبد الرحمن رفيع شاعر جميل بحريني. وين وصلنا؟ وصلنا حسين جاسم، أنت معايا، مشاهدك إنك معايا أنا. حسين جاسم، توني عرفتك زين، طلبها حمد، إن شاء الله حمد يكون متابعك.

ما زلنا معكم ومع عربيات عبر أثير صوت الخليج. محمد حسن بيقول الشاعر السوري عمر الفراء، يعني اقرأ نقرأ الناس متعدية، يعني لا يعني تحبس نفسك في إطار معين ما بتعرف غيره، في سواء في الموسيقى، في الشعر، في الرواية، في المسرح، في أي شيء. يعني عدد ما يعني بهذا ثروة، المعرفة كنز من أغلى الكنوز على فكرة، كنز المعرفة. ولستوا الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أبو خالد طلب، لا مش أبو خالد، عيسى سليطي طلب صدفة التقينا للفنان الراحل اليمني أحمد قاسم.

أحمد قاسم فنان عدني رائع، درس الموسيقى في الكونسرفاتوار في المعهد العالي للموسيقى في القاهرة، ومثل فيلم مثل أعتقد الضباب اسمه، أو مدينة الضباب، ناسي الاسم. مثل عبد الهادي عبد الوهاب الدكالي مثل برضه في فيلم، جرب كله. طلال المداح مثل فيلم سينما في مصر، كلهم جربوا حظهم، جربوا يعني. أحمد قاسم تأثر بفريد الأطرش، كان متأثر جدا بفريد الأطرش، وأبدع له أغنية جميلة وعيباه، وصدفة التقينا اللي سمعناها الآن. وروح توفي هو في حادث سيارة رحمة الله عليه، كان مسافر من عدن إلى صنعاء على ما أعتقد، مهم تعرض لحادث وتوفي رحمة الله عليه. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا للعاشرة ودقيقة ونصف الدقيقة، موعد كلمة في أغنية. آسف تأخرت عليكم. الأغنية اليوم أغنية كويتية جميلة من لفنان كويتي جميل رحمة الله عليه، أبو جمال إبراهيم الصولة. نسمع الأغنية وبعدين نتوقف عند الكلمة.

وقفت عند كلمة صملان، ما معناها باللهجة الكويتية؟ صملان قلبي معاطيش، صح؟ نسمعها كمان مرة. صملان هي ما معناها؟ ويلا ودنا همة المستمعين الكرام من الكويت، لهجتكم نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد يعني قبل 10:30 بقليل. شكرا يا أبو راشد عبد الرحمن. يقول فيلم حبي في القاهرة هو الفيلم الذي مثل فيه أحمد قاسم، واثنين فيلم شارع الضباب هو الفيلم الذي مثل فيه طلال مداح. شكرا يا أبا راشد، تحية لك، تحية لك. طيب صملان ما معناها؟ نذهب الآن. أي أغنية الآن يا فيصل؟ أنت بتفصل، أنت فيصل بتفصل. طيب شو فهمت منك أنا بهزة الرأس؟ يعني شو اللي فهمته بهزة الرأس؟ الحمد لله انك تكلمت، يعني شو مستنى انك تتكلم. دياب مشهور اللي طلبته ام احمد من العراق. يا بردعين ونكمل.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. نسمع الكلمة كمان مرة. صملان، ما معناها باللهجة الكويتية؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. والمستمع الكريم عيسى الصليطي يقول شكرا على الأغنية الحلوة ولكن بالموسيقى والتوزيع أحلى. طب ليش ما ذكرت، ليش ما ذكرت يا عيسى؟ أنت ذكرت أحمد قاسم، صدفة التقينا من عيسى الصليطي، شكرا أستاذ، صح ولا لا؟ يجب أن يعني نخصم منك أغنية. إن شاء الله في المرة القادمة إن شاء الله بنسمعك إياها كما تشاء بإذنه تعالى. سمعنا كلمة، كلمة في أغنية، سمعنا كلمة في أغنية. الآن نسمع إبراهيم حبيب، إبراهيم حبيب صح، في أغنية يا الخلق لو تدرون بناري وعذابي، هي أصلا لمحمد زويد لكن غنى أبو خالد، وما بقصر أبو خالد، غنى أغنية غناها محمد زويد، وغنى أغنية غناها سلام العبد الله، رشوا على قبري، غنى يعني أغنية برضو اللي غناها الفنان الكويتي اللي هي يا سعود فاتي من الشهر، غناها بس غناها بطريقته هو يعني. طيب نسمع اللي طالب أبو خالد، اللي طالب أبو خالد، وإبراهيم حبيب أبو خالد برضو، يلا أبو خالد يسمع أبو خالد.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال وتكونوا مسلطنين مع صوت الخليج ومع برنامج تربيات اللي بنسعى من خلاله لإيصال التراث الغنائي والشعري العربيين إلى كل أذن عربية في أي مكان على وجه البسيطة. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية. صملان قلبي ما عطيش. ما معنى كلمة صملان في الأغنية؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها. على فكرة مو في اللغة العربية تجد إنه المفردة واحدة ممكن تؤخذ بأكثر من معنى. يعني سبيل ممكن تكون طريق, ممكن تكون زقاق, ممكن تكون نهج, ممكن تكون أسلوب, ممكن تكون طريق, يعني طريقة أو تكون طريق. فاللغة العربية ثرية الحمد لله رب العالمين. طيب سمعنا كلمة في أغنية, بعدين نسمع أمل خضير طلبها خالد خليل. يا يما ثاري هواي, وعلى فكرة غنتها سليمة مراد, بس يمكن خالد خليل ما سمعها من سليمة مراد, يمكن. بس سليمة مراد, أمل خضير, كلهم فنانين جميلين وفنانات جميلات.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. الأغنية العراقية فيها شجن وفيها حزن وفيها، بس في شيء موجود في بلادنا العربية عموما، إحنا عاطفيين، لكن في العراق وفي السودان على فكرة بيحبوا جدا جدا جدا وبيكرهوا جدا جدا جدا جدا، لذلك الحب عندهم والفقد عندهم موجع، فقد حبيب، فقد صديق، فقد وطن، فقد الفقد موجع بالنسبة للعراقيين، رأي شخصي، رأي شخصي. لذلك فنهم حزن، غنائهم حزين، فيه منادى موجعة مؤلمة معذبة، لأنهم إذا أحبوا بيحبوا جدا، بيحبوا أكثر من خيط عيوني. أغنية سعدون جابر، لو أنتوا رديتوا رجعتوا خيط عيوني. مستمرين معكم مع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وين نروح؟ نروح لكلمة في أغنية، صح؟ صح. سملان، ما معنى سملان في أغنية إبراهيم الصولة؟ نستعرض أجوبتكم بعد قليل. ومازن طلب يدي روية لسميرة توفيق.

0: تربية عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم. صملان، كلمة صملان ما معناها؟ الأجوبة في جواب من عادل ببشيت، جمع صميل وهي القربة. صح. في اللغة العربية صملان يعني أقوياء أشداء يعني، لكن لها في اللهجة الكويتية تعني في فلسطين، في قرى فلسطين اسمه سعن، سميه سعن سعن اللي هو ال، وكان يحطوا ويخضوا في اللبن، وكانت أمي رحمة الله عليها وهي بتخض اللبن تغني حط اللبن في السعن، سميه سعن. طيب، في أبو هيثم من مسقط يقول صملان في اللهجة الكويتية جمع كلمة صامل وتشير إلى الأشخاص الذين يتسمون بالشجاعة الإصرار. لا، ما هو بيقول صملان قلبي معطيش، يعني الشيء له علاقة بالقلب، فالمعنى الآخر لصملان. أو طيب، خلينا نشوف كمان جواب. هذه نادية الصرعاوي، يا هلا ومرحبا نادية، تقول صباح الخير عليكم جميعا، أتمنى أن تكونوا بأحسن حال وأهدأ بال. كلمة في أغنية صملان هي جمع مذكر لكلمة صميل، وهو قربة الماء المصنوعة من جلد الغنم، احنا نسميها سعن، أكرمكم الله. وجاء هنا تشبيه الشاعر للقلب بالصميل، ويحتوي على صميلين هما البطين الأيمن والبطين الأيسر. وأقبلوا تحياتي للجميع. شكرا لك يا نادية، شكرا جزيلا. أبو فهد الراشد من الكويت يقول كلمة صملان جمع مفردها صامل، وهي القربة التي يحتفظ بها بالماء، والمقصود أن أعماق قلبه ومشاعره أمست عطشا لمن يحب بسبب بعده، فشبه حبه بالماء الزلال الذي يروي العطش. شكرا يا أبو فهد الراشد من الكويت. صملان، هذا جواب من جواب رديف زاهي الشمري من الكويت، يقول صملان جمع صميل، والصميل هو القربة التي يحمل بها الماء. شكرا لك وجوابك صح. مازن يقول أعتقد أن صملان هي قرب الماء. صح. مين كمان؟ خالد خليل يقول هي الأغنية لسليمة مراد موجودة بصوت ملحنها عباس جميل. شكرا يا خليل. إذا أنت متعمد، أنت حابب تسمعها بصوت أمل خضير. شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله تكون بخير دائما. حنان تقول صملان قلبي معاطيش تعني شدة العطش والوجد، وتستخدم لوصف عمق الشوق والاحتياج العاطفي واللوعة التي يعاني منها القلب. الصملان جمع صميل، وعاء يصنع من جلد الماعز أو الغنم، يستخدم قديما لحفظ وتبريد اللبن أو الماء. المعاطيش جمع معطاش المكان أو الحالة التي تتسم بشدة العطش والجفاف الشديدين. شكرا يا حنان. نروح ل جواب صالح يقول صباح الخير أبو أحمد، معناها الثابت العازم الجاد، هذا معنى من معانيها، لكن في الأغنية المقصود هو القلب اللي هي الوعاء القربة. عيسى السليطي يقول صوت الخليج صوت لكل صديق، نسمعه معكم فرحة في كل طريق. صوت الخليج صوت لكل صديق، نسمعه معكم فرحة في كل طريق. شكرا يا عيسى. طيب، سعاد تقول بعث صورة. سعاد صح يا سعاد من الكويت، الصملان هو مصنوع من جلد الغنم ويوضع فيه الحليب بعد سلخ الجلد. صح. علي وجداد، معنى كلمة صملة يتحمل. علي وجداد من معانيها يتحمل، من معاني الكلمة. من هذا الجواب؟ يا ريت الثمن يكون في التوقيع جنب يعني بعد الكلمة. إذا كان يحتوي على الماء سمي قربة، وإذا ملأناه باللبن يسمى شكوى أو سعن. سعن يسمي أو صميل، وهذا إذا احتوى على دقيق سمي بالمزود، وإذا تم تعبئته بالسمن سموه عكة، وإذا وضع فيه الدبس سمي بطانة، فيما إذا خصص للتمر سموه شنة. الله، أنا عادل يعني ما شاء الله عليك. شكرا على الإجابة النموذجية الجميلة. مركز على كتابة إملاء. أنا بركز على الإملاء معلش، لأن انضربت على الإملاء يعني بظهر المسطرة والله، بحافة المسطرة وليست وليس بسطحها. طيب، كلمة صملان في اللهجة الكويتية هي جمع كلمة صميل، وهو وعاء مصنوع من جلد الغنم أو الماعز، يستخدم لحفظ اللبن أو خضه لاستخراج الزبدة. فاطمة الوهيبي، شكرا يا فاطمة، جوابك ممتاز. محمد حسن، احنا في قطر نسميها اسقة، ممكن محمد حسن، شكرا يا محمد. بس هذه الأجوبة. إذن صملان قلبي أي سعن أو وعاء قلبي في شعر بالعطش نظرا لاشتياقي للمحبوب. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
1: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.

0: طويل.
1: هيهات يا أبو الزلوف.
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

0: في طربيات
1: احنا نسي.
0: اليوم انا اخترت من اسبوع، اكثر من اسبوع، اخترت موال كان طلبه عادل بوبشيت. ما اعرفش عادل لسه متذكر ولا نسي، ما اعتقدش ينسى. كان طلب مره انيري مقام البدر لطلال مداح. موال انيري مقام البدر لطلال مداح. فاذا كان عادل لسه متابع يسمع معنا الموال اللي طلبوه لصوت الارض الراحل الكبير طلال مداح.

0: مواويل
1: هيهات يا ابو الزلوف
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

0: خد
1: في طربيات
2: واحنا نسي.
1: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وكل يوم احنا في هالوقت بنسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفتوها؟ أنا ما عرفتهاش. طيب نسمع مقطع من الطير المسافر، طلبها جمال محمد.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأداء بال، ونسمع مقدمة الأغنية كمان مرة. عرفتوها ولا لسه؟ حتى الآن ما فيش أجوبة. لا، لم يضع طلبك حتى الآن يا أبا سعد. أبو سعد، أنت قلت لك أنت طلبت وغير. اليوم أتمنى سماع أسمهان، قلت لك أسمهان موجودة لأن انشغلت بروحها من الزمن، استمتع بسماع نجاة. أنت طلبت أسمهان وقلت لك أسمهان موجودة، لكن لم تطلب غير أسمهان، لم تطلب غير أسمهان، أو لم يصلني أنك طلبت غير أسمهان. طيب، سمعنا مقدمة الأغنية ونسمع منتصر، طلب منتصر شاكر. يا قمر عندي حبيبة، وعلى فكرة هذه منتصر، هذه يا قمر عندي حبيبة مقطع أخير في الأغنية، يعني الأغنية ما اسمهاش يا قمر عندي حبيبة. شو اسم الأغنية صحيح؟ يا قمر اسم الأغنية، بس يا قمر عندي حبيبة هذا كوبلي أو مقطع في الآخر، في آخر الأغنية. فلذلك أنا يعني شددت على الزملاء أنه طلعوا لي يا قمر عندي حبيبة، ما فيش يعني، في يا قمر بس. المهم، فالأغنية اسمها يا قمر فقط. طيب نسمعها وإن شاء الله يكون منتصر شاكر متابع.

يعني اعطى وقت كافي فيصل الشيراوي، لانه متاكد هو انكم مش هتعرفوا، بس انتوا عرفتوا ما شاء الله عليكم، تعرفتوا. طبعا عرفوا. ماذا تقول؟ طيب وصلنا في شيء من رساله أبو سعد من الرياض، يقول فعلا لم أطلب ولكنني أستمتع بكل طلبات المستمعين. ويقول يوم حصل معي موقف حيث كنت أتواصل مع أحد المسؤولين من أجل معاملة معينة، بالخطأ أرسلت أطلب أغنية عبد الحليم توبة من المسؤول وأنتظر استماع الأغنية، بعد نصف ساعة أدركت أني جبت العيد. يعطيك العافية. طيب احنا سمعنا مقدمة الأغنية، والآن بنسمع طلب إنانا من سوريا. دخلت مرة في جنينة لأسمهان، إن شاء الله تكون إنانا متابعة.

نسمع، احنا سمعنا اسمهان ونسمع طيب مقدمة الأغنية. ونسمع طلب أم حمد أبو قذيلة لعبد المحسن المهنا.

سنة حيلة بعد ما غاب وصلني سنة حيلة

طيب للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. في مازن بثقة شديدة وبتمكن وباحتراف أرسل يقول المقدمة لشادية. صح يا مازن، بغض النظر انك ذكرت الأغنية ولا ما ذكرتش الأغنية، الأغنية لشادية صح. أغنية أنا قلبي معك ثانية بثانية. علي وجداد مقدمة الأغنية للفنان محرم فؤاد. غلط يا علي، غلط يا حبيبي. حنان قد تكون الأغنية لشادية، هي لشادية يا حنان، صح أنت صح يا حنان. شكرا لمنتصر شاكر. وعلي موسى الأغنية أعتقد الأغنية لأم كلثوم. لا مش لأم كلثوم. مروان محمد حسن الأغنية الشامية أو عراقية، يمكن مروان، لا هي لشادية. أنا قلبي معاك ثانية بثانية. مين اللي جاوب برضو؟ بيقول حسدوني. علي وجداد بيقول حسدوني الناس. مسكين حسدوني الناس. طيب هي في مقدمة شادية عيسى السريطي مقدمة أغنية شادية صح. أنا قلبي معاك ثانية بثانية. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

0: ثانية في ثانية لو حتى تروح آخر الدنيا.
1: إذن الأغنية القلب معاك ثانية في ثانية وطلبها وعرفوها، وهذا جواب من من مين؟ أحمد عبد الله. أحمد عبد الله جوابك صح يا أحمد. واليوم ميعاد الهدية طبعا غيرنا، مش هنحط هدية عشان وقت البرنامج، عشان وقتكم وطلباتكم تكون كاملة. علي وجداد طلب حب إيه أم كلثوم، يعني مقطع بنسمع مقطع، وإن شاء الله علي وجداد يكون متابع.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مازن بيقول: أبو أحمد، أنا أحيانا بعرف مقدمة الأغنية من خلال طبقة النغمة الموسيقية اللي المطرب أو المطربة أحيانا بتصيب وأحيانا بتخيب. معناها عندك أذن موسيقية يا مازن، الأذن الموسيقية مهمة جدا جدا. عبد الوهاب لما تشبث بحسين السيد، تشبث به وما خلوش يمثل. حسين السيد كان بده يمثل، فمهم هذا هكذا يقال، قال خليك في الشارع. فعبد الوهاب فقال حسين السيد عنده أذن موسيقية خطيرة. مجرد ما يقول له عبد الوهاب اعمل لي كلمات على أغنية كذا، فيعمل له الإيقاع في أذنه، في أذن موسيقية. يعني الخليل محمد، يعني قبل الخليل محمد الفراهيدي، ما كان أيام من أيام الجاهلية، من أيام عنترة، ما كانوش يعرفوا العروض، علم العروض اللي هو عليه بيتبنى بحور الشعر الطويل والمتدارك والكامل والرمل إلى آخره والبسيط، ما كانتش موجودة بحور الشعر، ولا كان فيه العروض الشعري موجود اللي اكتشفوه الخليل بن أحمد. كان يكتبوا بالأذن، بالإحساس بالإيقاع. والخليل بن أحمد كيف عرف وكيف حط قوانين؟ كان يدق على أداة بأداة أخرى، وهو بدق كان بردد أبيات شعرية، فوجد الدقات بإيقاع معين، غير إلى قصيدة أخرى مختلفة فتغير الإيقاع، فاكتشف هنا، وضع قوانين الإيقاعات، هي علم العروض اللي عمله. هو البحور 16 بحر، ولا كان على إيش معتمدين؟ إن الشعر العربي على المعلقات كانت معتمدة عليه، على الأذن الموسيقية، الأذن الموسيقية. والمشكلة عندنا إنه في كتير ناس ما بيعرفوش إنه ما عندهمش أذن موسيقية، ما بيعرفش شو يعني ما عندوش أذن موسيقية. كله ترجم، اسمع وعيد النغمة، عيدها، بيعرفش عيدها، لأنه أذنه بالترجم خطأ، يعني ما عندوش أذن موسيقية. هذا ما ينفعش يغني، ما ينفعش يدخل مجال الموسيقى، ما ينفعش، لأنه ما عندوش أذن موسيقية، ليس لديه أذن موسيقية. حتى الموسيقيون يسمونه عنده صمم موسيقي، عنده صمم موسيقي. لكن شوف أي حد بيقول لك أنا بعرف أغني، وطبعا الحوالي مش حيحرجوه، والله حلو، الله، بس كله طبعا كلام مش صحيح. يلا طولت عليكم، الآن نروح لأبو معجب. عوض الدوخي يقول بمعجب طلب عادل ببشيت، وإن شاء الله يكون متابع.
1: يقول بمعجب نهار الأحد صدفت مروب البنان والخد، أبيض هلال هنا سلن مجعد.

والشمع له بهجة بكل سمرة، والخضر في المقعد فللهم غدره.

سعاد تسأل كلوديا الشمالي هي أخت دلال الشمالي؟ لا، لا أعتقد، ما أظن أنها أختها. وصلنا للأغنية الأخيرة، إعلان الحب لميادة الحناوي، طلبها علي خاطر النجادي. إن شاء الله يكون علي خاطر النجادي متابع. إذن مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

مكان تجرح انت لو مثلي تعاني كان ظلك لو تطوله تذبح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

يا مساء يوم الثلاثاء الجميل، حياكم الله مع برنامجكم الغنائي اليومي آمر تدلل. حييكم فريق البرنامج إبراهيم العزام من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم. قلت له راح نبتدي في منو حق إبراهيم، كان يقول لي خلها علي، فيبي يفاجئني مثل ما يفاجئ أحلى مستمعين مستمعي دانة الأصوات صوت الخليج. ساعة على الهواء، حياكم آمر تدلل واختياركم الأجمل.

تواصلكم يسعدنا، شاركونا بطلباتكم اهداءاتكم على الواتساب 440-30-ألف ومنصة إكس لايف معنا ومعاكم. إن شاء الله تتابعونا مباشر عن طريق منصة إكس غير الابليكيشن تطبيقات دانت الأصوات صوت الخيج. بنقرأ الواتسابات ومثل ما قلت لكم الأغاني أو المطرب اللي يتكرر معنا ما راح نزعلكم كمستمعين، باللبي في الساعة الثانية ساعة أغانيكم من 6 ل 7 المطرب اللي بيتكرر معنا في حلقة اليوم من آمر تدلل. عودكم أني أسألكم كل ما أطل معاكم على الهواء، فاليوم سؤالي أنتم مع تجديد الأغاني، ساعات تسمع أغاني من بداية 2000 أو آخر التسعينات توزيع أصلي الموسيقى الأصلية، الحين نسمعها بروح جديدة تكنو جديد فرانكو يسمونها، فيمددون أو يحسون جودة الأغاني هذه باستخدام الذكاء الاصطناعي أو الAI، فهل أنت مستمعنا مع تجديد الأغاني عبر الذكاء الاصطناعي أو الAI؟ شاركونا.

حياكم والله احنا معاكم على الهواء في الساعة من الآن حتى السادسة مساء. إذا أنت مع تجديد الأغاني عن طريق الذكاء الاصطناعي أو لا شاركنا، تقول لي سعاد ليست مع الذكاء الاصطناعي، يعطيك العافية. أنت بتسمع عبد العزيز المنصور على اللمو. أيضا رحاب تقول لي في أغنية تجددت بالذكاء الاصطناعي في الأصل لرامي عياش خت حرير وحابة تسمعها إن شاء الله. تحياتك أبو مطر يقول ما يحب يسمع الأغنية إلا من المطرب الأصلي، يبي يودينا مع التسجيل الأصلي للفنان الكبير عبد الكريم عبد القادر، تأخرت، ويقول كل التوفيق لمنتخب مصر اليوم، الله يعطيك العافية. حسن العجمي يبي يودينا مع خالد عبد الرحمن من دلعك إن شاء الله. وأيضا خالد سليمان العاصمي يكرر اختيار أبو مطر عبد الكريم ودعته، بس من لبيلك ودعته إن شاء الله في الساعة الثانية ساعة أغانيكم. والحين وأيضا بلقيس أغنية خدوني على بيش، هاي الجلسات أخرى غير جلسات صوت الخليج. حياكم الله في آمر تدلل. الحين باختيار عيسى بيودينا مع قديم الفنانة نوال على الراس والعين، كلمات الشاعر مبارك الحديبي وألحان دكتور عبدالله رميثان، وكلكم على الراس والعين.

حياكم الله في آمر تدلل والتنويع حلو بين قديم وجديد، انتوا قاعدين تسمعون هالاختيارات الجميلة، عساكم على القوة. احنا مستمعين سعاد طلبت عبد العزيز المنصور علموه ان شاء الله ولا يهمك. ولا تحاتي باللبي الطلب يا سعاد. جاسم الهايس بيودينا مع ذوق مصري محمد فؤاد في الحب الحقيقي، ويقول حق منتخب مصر فالهم الفوز بإذن الله، كل قلوبنا مع مصر أم الدنيا، الله يعطيكم العافية. يقول لي علي موسى بخصوص الذكاء الاصطناعي والتجديد في الأغاني، يقول أنا عندي الأصل أفضل لأن الأساس والإحساس، لكن هو مع الإعادة بطريقة الذكاء الاصطناعي حتى تلائم السرعة والتطور وتواكب جيل الشباب الآن الجيل الجديد، والتعرف على المطرب الأصلي لما يسوي سيرش وبحث عن القديم كمطرب أصلي. علي موسى دائما يعني تحفنا بآراء الحلوة وتفاعله الجميل، الله يعطيك العافية أنتم المستمعين جميعا. ممدوح بوماهر أيضا يبي يودينا ياس خضر، مرينا بيكم حمد، تقدر تطلبها يا ممدوح في برنامج أستاذ عبد السلام جد الله فقط طربيات، الله يعطيك العافية. الحين نسمع اختيارك يا أبو أحمد، بيودينا مع صوت الأرض طلال مداح، تمنيت من الله.

مستمرين معاكم وبرنامجكم آمر تدلل. اليوم حزننا على خبر مؤسف، لكن إن لنا اللي يراجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان الكبير سيار الكواري، اللي يعتبر من مؤسسي المسرح القطري والدراما التلفزيونية والإذاعية. فتعازينا الحارة الأهل وكل محبين إن لله وإنا إليه راجعون. كان لي موقف مع المرحوم وأنا سجله في إذاعة قطر حق برنامج طربيات أغنيات مرتبطة بذاكرته، فكان يقولي عن مجموعة من الأغنيات أيام كان طالب في المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت، والذكريات الجميلة هذه. وكنت أشوفه شلون لما يخرج الأعمال الإذاعية شلون الأوراق معاه ويتابع مع كل ممثل التشكيل والتلوين في الجمل. هاي دليل كان فنان صادق ويقدم رسالته الفنية بكل صدق ومحبة لكل جماهيره. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمك الفنان الكبير سيار الكواري، ومستمرين معاكم في برنامج آمر تدلل. والحين الدور مع اختيار بمطر، بيودينا مع قديم بخالد عبد الكريم عبد القادر تأخرتي، ويقول كل التوفيق لمنتخب مصر اليوم. نسمع اختيارك يا بمطر.

سلعت عنكم العافية احنا مستمعين. لا بس تغيير الجو ما علي شر ان شاء الله، وشكرا على سؤالكم، والواحد يبقى يحس معاكم براحة ومتعة يعني ما يحس بتعب. اكيد احنا مستمعين سيدات الاصوات صوت الخليج، منور المحلل الفني قناة بي سي اكشن عماد السالمي، وتحياتنا لك، ويوصل اهدائك لاماني وتهاني وريفال وراكان ورفيف ووليد، وان شاء الله اذا بتوفر الاغنية راح نلبيها لك ان شاء الله ومنورنا. سعاد ان شاء الله بنحاول نلبي اغنيتك في الوقت اللي تشوفينا، بس احنا ماشي على ترتيب معين وما يصير خاطرك الا طيب. علي النجادي شوف اغنيه ثانيه السيده ماجده الرومي، الاغنيه هذه عليها بعض التعديلات، ما يصير خاطرك الا طيب. ايضا مستمعنا هادي من الاردن يقول كل التوفيق لمصر والمغرب، ويبي يسمع وحشت الدار للفنان عبد الله رويشد ان شاء الله. لكن الحين لبي اختيار حسن العجمي من الكويت بيودينا مع خالد عبد الرحمن في من دلعك.

حياكم الله في آمر تدلل واستمتعوا بكافة الطلبات. يعني تركزون ان طلبكم الحين حب لبك الطلبات ما نبي حد يزعل، تسمعون اختياركم بعد استمتعوا في التنويع، تحسونكم قاعد تسمعون منوعات كوكتيل من الأغاني الجميلة والشيقة إن شاء الله. شكرا على النصيحة يا سعاد، الله يعطيك العافية ما تقصرين، وعليك بالعافية أنت بعد. والحين استمتعي مع القهوة مع أغنية عبد العزيز منصور اختيارك ليعلمه، استمتعي بالأغنية وحياكم الله يا أحلى مستمعين ومستمعات الأصوات. صوت خيج آمر تدلل، الواتساب حاضر معكم 440 30 ألف، منصة إكس كذلك.

حياكم الله في آمر تدل العلي موسى أغنية نوال الزغبي. والله مش متوفرة حاليا أو تشوف شيء ثاني للفنانة نوال ما يصير خاطر كله. طيب تحياتنا لك سامي سليم المخيني من عمان يبي يسمع فضل شاكر وصحاك الشوق إن شاء الله، لكن الحين لبي اختيار بولورة من مسقط بيودينا مع الفنان فيصل عبد الكريم والحالك.

حياكم الله في آمر تدلل ومستمرين معاكم يا أحلى مستمعين. الحين نسمع اختيار علي وجداد بيودينا مع علي عبد الستار ويا حبيبي ترى. نسمع.

استمتعوا واستطربوا مع دانك الأصوات صوت خليج آمر تدي. إن شاء الله يا علي موسى بنختار لك على اختيار المنفذ إبراهيم العزاوي أيش الفنانة نوال الزغبي. حاضرين؟ لكن الحين إيش رأيكم نوديكم مع اختيار رحاب تودينا مع خد حرير من أجمل أغنيات رامي عياش اللي طرحها في 2001 وشاركتها في الموضوع رحاب إن هالأغنية جددوها فرانكو أرب توزيع جديد نفس الأغنية بتسمعونها الحين بالتسجيل الأصلي.

على خد حرير. نتمنى انكم استمتعوا مستمتعين بكافه اغانينا واغانيكم في صوت الخليج. وان شاء الله يا علي موسى اخترنا لك شيء جميل للفنانه نوال الزغبي. لكن الحين اللي بي هذا الاختيار من مستمعنا خالد عبر منصه اكس بيودينا مع الفنانه اليسا في اجمل اغنياتها في الالبوم اللي طرحته في 2004 اللي هو احلى دنيا. نسمع معاكم خلينا عيش من اجمل اغنيات الفنانه اليسا اللي طرحتها في 2004. كتب الكلمات سامح العجمي ولحنها شريف تاج اللي لها بصمات مع الفنانه انغام كذلك في سيدي وصالك. نسمع خلينا عيش. حياكم.

تحياتنا لكم. عيسى السليطي يهدي كل أغاني البرنامج حق شباب المجلس أبو مطر وحق المنفذ إبراهيم العزاوي. يستاهل أخونا إبراهيم هالتحية من المستمعين. وإن شاء الله وليهمكم. الحين اللبي اختيار عبد الله رويشد من أجمل أغنياته وحشت الدار، لحنها عبد الله القعود. عبد الله القعود ملحن مقل في لقاءات تلفزيونية والإذاعية، فطل مؤخرا في لقاء تلفزيوني تحدث عن تعاوناته، وهو أبرز أعماله وألحانه كانت حق عبد الله رويشد ودائما ناجحة ومتميزة. ونسمع اختيارك هادي بالغنم من الأردن وحشت الدار. عبد الله رويشد يقول كل التوفيق لمصر والمغرب، حياكم الله في آمر تدللي.

وحشت الدار وحشت الدار يا حبيبي وحشت الدار وحشنا قلبك الطيب وحشت الدار.

حياكم الله في آمر تدلل. ما شاء الله الطلبات لأنها غزيرة اليوم فبنلبيها في الساعة الثانية ساعة أغانيكم، فما نبي حد يكون ماخذ على خاطرة، ما نبي نرد حد والكل بيستمتع بطلبات لكافة أغاني. الحين شو رأيكم نسمعكم هالاختيار الجميل اللي بيودين مع فضل شاكر صحاك الشو من مستمعنا من عمان سامي سليم المخيني؟ صح.

حياكم الله في آمر تدلل. كل الأغاني إن شاء الله اللي طلبتوها راح تسمعونها في ساعة أغانيكم، بيرافقكم فيها عمر العيسى الله يعطيه العافية. أغنية الختام تكون جورج والسوف مجنون، الأغنية في نجوم الليل من أجمل أغنيات على هالأغنية. أقول لكم فما لا إبراهيم العزام بالتنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم، شكرا لتفاعلكم. هل أنتم مع تجديد الأغاني بالذكاء الاصطناعي أو الاي اي ولا كيف؟ شاركتونا، في ناس معه في ناس ضد، لكن الأغلب يقولون أحسن شال الجيل الجديد يستمتع بهالستايل الغنائي الجديد وتصير لجماهيرية وإحياء للأغاني القديمة. فما الله ونشوفكم على خير باكر نفس الموعد من 5 ل 6. مع السلامة.

0: أغانيكم.
1: اسمعوني دائما على حبيبتي صوت الخليج أبو بكر سعد.

أنا لا ضقت لا تسأل دخيل الله عن الأسباب، سوى أنك تجرح أشواقي وعاف النوم ونعاسه، بكى صبري من غيابك وحس أن الدموع اعتاب، بكى دمع الحبر لين انهمل من فوق قرطاسه، نما سدر الشقا فيني وأنا أذكر صبري الحطاب، وخاف إن طالت الغيبة يعيش الياس في فاسه، وأنا من غبت أحس إن الحبايب والليال أغراب، رعاك الله غدت نفسي من الأحباب حساسة، كفاك تغيب عن عيني كفاية بلل الأهداب، كفى إنك تبني الحسرة كفاية كون من ساسة، ترى فرق الحبايب جرح من طول الهجر ما طاب، وترى ذاك السهر قاسي تعبت أكون من ناسه، أحس إن الهجر يجرح طموح القلب لا من شاب، وأحس إن العمر من غيبتك يستعبد دهياسه، تعب ترمي سهم شوقي على صبرك ولا ينصاب، وأنا كلي تعب أصلا مدام الحزن مقياسه، على نفس الفكر فكري تعب يستوعب الأسباب، وأنا مذكر بشر يهجر ولا أنه يذكر إحساسه، دخيل الموعد الغالي دخيل إحساسي المرتاب، دخيل الليل ونجومه دخيل الصبح وانفاسه، تعال اشعل شمع حبك أحس أن الهجر ما ذاب، تعال اسكن قصر غالي ضلوع الصدر حراسه، تعال ادفن صبر هجرك تعالوا كفنه بعتاب، تعال اقطف زهر حبك بدا يذبل بهوجاسة، عسى الله يهدي إحساسك من ذنوب الغلا ما تاب، وعسى الله يرحم إحساسي بدا يستعبده ياسك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تحملت مرارات الهوى والجور والنكران منك يا زمن يكفي ترى الحال استوى.

سمر لي لي لي لي سمرني ودمعي ما اكتفى يسأل نجوم الظهر منك والفكر تمشي وفكري ما هدا لي لي سامرني ودمعي مرتوى يسأل نجوم الظهر منك والفكر تسري وليلي مرتاح يا لهفة المشتاق شوقي مرتوى يلهب لهيب

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار.
2: شايف البحر شوف
1: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: قلب باطن
1: وظاهر. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها، نتمنى لكم يوم ثلاثاء رائع مليء بكل ما هو طيب ومبشر وجميل لكم جميعا إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وطاب يومكم وطابت أوقاتكم. واليوم كالأمس برضو في طلبات كثيرة إن شاء الله الوقت يسمح. في أبو هيثم طلب غريب الدار عبد السروجي، حمد طلب توني عرفتك زين حسين جاسم، بخالد طلب يا الخلق لو تدرون بناري وعذابي، هي أغنية محمد زويد ولكن غناها إبراهيم حبيب، إن شاء الله بنسمعك إياها بصوت إبراهيم حبيب. خالد خليل يا يم ثاري هواي أمل خضير، عيسى سليتي طلب صدفة التقينا أحمد قاسم، أم أحمد من العراق طلبت يا بردين ذياب مشهور، مازن طلب يا دروية سميرة توفيق، جمال محمد طلب مقطع من طير المسافر لنجاة الصغيرة، منتصر شاكر طلب يا أمر عندي يا قمر عندي حبيبة لحسين نعمة. في إنانة، أهلا يا إنانة، إنانة من فترة بسيطة بدأت تتواصل مع البرنامج من سوريا، حياك الله يا إنانة. طلبت دخلت مرة في جنينة لأسمهان، إن شاء الله نلبي طلبك يا إنانة، تابعينا وفالك طيب إن شاء الله. أم حمد طلبت أبو قذيلة لعبد المحسن المهنة، علي وجدات طلب حبي إيه أم كلثوم، حسن المحيش تغير الفنان لأن احنا بنروح للقديم يا حسن. أمينة فاخت من المعاصرين، يعني احنا بنروح للرواد زمان زمان، يعني روح زمان يا حسن. عادل ببشيت يقول بمعجب عوض الدوخي، يقول بمعجب عوض الدوخي. أبو سعد طلب، أتأكد بس من أبو سعد لأنه طلب أسمهان، أسمهان موجودة في حلقة اليوم يا أبا سعد في أغنية دخلت مرة في جنينة اللي طلبتها إنانة. شو معنات إنانة صحيح؟ بننتظر إجابتك يا إنانة. أبو سعد حاول يتغير. وفي علي موسى حبينا فريد الأطرش، حبينا فريد الأطرش. وفي كمان اللي طلب محمد بن حمد الشوكري طلب سعود الراشد مدري علامك يا الغضي زعلان. لحظة بس خليني أكتب، خليني أكتبها قبل ما أنسى. اللي طلبها محمد الشوكري طلب مدري علامك يا الغضي زعلان لسعود الراشد، فنان كويتي كبير سعود الراشد، تكلمنا عنه في حلقات كثيرة يعني الصراحة. فاطمة الوهيبي تقول دويت أم كلثوم وإبراهيم حمودة إحنا وحدنا. فاطمة أم كلثوم موجودة في حلقة اليوم، دويتو من فيلم عايدة، فأم كلثوم موجودة بأغنية حب إيه طلبها علي وجدات، فممكن تغيري يا فاطمة الوهيبي. سعاد من الكويت
تريد أراضيك رباب. نكتفي بهذا القدر من الطلبات لأن وصلنا 18 أغنية إن شاء الله بس الوقت يسمح. سعاد من الكويت طلبت تريد أراضيك رباب يرحمه الله. جميل. طب خلينا نروح للاستهلال. نروح فيروز واستهلال فيروز. خلينا الاستهلال فيروزي اليوم. فيروزي

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وسمعنا فيروز وانتعشنا أعتقد وصحونا من مرة أخرى ونشطنا شوي. وفي أنا سألت اسم إنانا في رد أبو هيثم من مسقط، شكرا يا أبا هيثم. معنى اسم إنانا هو اسم أصله سومري قديم يعود تاريخه إلى آلاف السنين قبل الميلاد. المعنى يشتق الاسم من العبارة السومرية نين أن نا، والتي تترجم إلى سيدة السماء أو ملكة السماء. تحياتي، تحياتنا لك يا أبو هيثم، شكرا على جهدك في أنك تعرفنا باسم بمعنى اسم نين. أهلا وسهلا بك يا سيدة السماء يا إنينا. في دلال الشمالي في طلبتها فاطمة الوهيبي، غيرت فاطمة لأنه قلت لها تغير لأنه أم كلثوم موجودة. خليني بس أكتب فاطمة الوهيبي من عمان، طلبت دلال الشمالي أحب فيك بسمتك، أحب فيك بسمتك. ليش بسمتك مش بسمتك؟ لأنها مفعول به منصوب، بسمتك، أحب فيك بسمتك. دلال الشمالي وعلي خاطر النجادي ميادة إعلان الحب. خلص آخر طلب علي خاطر بس النجادي إعلان الحب. أنت سامعني يا فيصل ولا بتكتب ولا؟ إعلان الحب ميادة الحناوي. خلاص نكتفي بهذا القدر من الطلبات حتى نستطيع تلبية ما طلبتم، ونسمع غريب الدار عبد السروجي اللي طلبوا أبو هيثم من مسقط.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وأسمعنا عبد السروجي غريب الدار. وعبد السروجي فنان كبير لا شك يعني، بس اشتهر يعني مظلوم، لأنه الأغنية اللي بتطلب لعبد السروجي هي أغنية غريب الدار. مع العلم له أغاني كثيرة وفنان يعني كبير. يعني أعتقد أم كلثوم سمعت على بلد المحبوب منه، لا مش على بلد، على بلد المحبوب، على بلد المحبوب، لأنه كان لحنها رياض السنباطي، وكان في بداياته رياض السنباطي. وأم كلثوم ما اقتنعتش بتلحين رياض السنباطي وقتها، سبحان الله، فغناها، فتغنت بصوت عبد السروجي. لما سمعتها أم كلثوم بصوت عبد السروجي قررت أنها تغنيها، فسجلتها في أحد أفلامها، يعني سجلتها أسطوانة على طول، سجلتها بصوتها على بلد المحبوب والدين. بس أول شيء تغنت بصوت عبد السروجي اللي بنسمعه ونطلع. بس الناس ما بتعرفش إله إلا غريب الدار. ما هي إحنا مشكلتنا بنحصر حالنا، بنحبس حالنا فيما نعرفه، وبنضل بنسكر الباب خلاص. يعني افتح الباب، افتح الصندوق، حاول تعرف أشياء أخرى مختلفة. إحنا خلص من في نوع من يعني في عالمنا العربي، يعني في عندنا حاجة اللي خلص لدرجة التعصب، يعني نتعصب لما لدينا من آراء وأفكار، ولاعب بنحبه، مطرب بنحبه، إلى آخره. خلص بنتمسك في هذا الموضوع، ما بنسمعش غيره. لا نسمع، مش نسمعش غيره، يعني نسمع غيره يعني معناها ما بنحبه، ما بنحب نسمعه، لا نسمع غير، نسمعه ونسمع غيره، لأنه في الآخر هو فنان وفي غيره فنانين، هو صوت وفي غيره أصوات، هو قدرة غنائية هذا وغيره في قدرات غنائية أخرى، نتعرف عليها ليش لا. يعني أنا بقرأ لنجيب محفوظ، ما أقرأ لإحسان عبد القدوس، بقرأ لإحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ، ما أقرأ لمحمد شكري المغربي، بقرأ لمحمد شكري وأنيس منصور ونجيب محفوظ، ما أقرأ للطاهر والطار الروائي الجزائري مثلا، ما أقرأ لطيب صالح الروائي السوداني، ما أقرأ لعبد الرحمن رفيع، ما أقرأ يعني أسماء كثيرة. ونحن ننتقل

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير صوت الخليج. محمد حسن بيقول الشاعر السوري عمر الفرح، يعني اقرأ نقرأ الناس متعدية، يعني لا يعني تحبس نفسك في إطار معين ما بتعرف غيره، في سواء في الموسيقى، في الشعر، في الرواية، في المسرح، في أي شيء. يعني عدد ما يعني ثروة، المعرفة كنز من أغلى الكنوز على فكرة، كنز المعرفة. ولستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أبو خالد طلب، لا مش أبو خالد، عيسى سليطي طلب صدفة، التقينا للفنان الراحل اليمني أحمد قاسم.

أحمد قاسم فنان عدني رائع، درس الموسيقى في الكونسرفاتوار في المعهد العالي للموسيقى في القاهرة، ومثل فيلم مثل أعتقد الضباب اسمه، أو مدينة الضباب، ناسي الاسم. مثل عبد الهادي بلخي، عبد الوهاب الدكاري مثل برضه في فيلم، جرب كله. طلال المداح مثل فيلم سينما في مصر، كلهم جربوا حظهم، جربوا يعني. أحمد قاسم تأثر بفريد الأطرش، كان متأثر جدا بفريد الأطرش، وأبدع له أغنية جميلة وعيباه، وصدفة التقينا اللي سمعناها الآن. وروح توفي هو في حادث سيارة رحمة الله عليه، كان مسافر من عدن إلى صنعاء على ما أعتقد، المهم تعرض لحادث وتوفي رحمة الله عليه. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا للعاشرة ودقيقة ونصف الدقيقة، موعد كلمة في أغنية. آسف تأخرت عليكم. الأغنية اليوم أغنية كويتية جميلة من لفنان كويتي جميل رحمة الله عليه، أبو جمال إبراهيم الصولة. نسمع الأغنية وبعدين نتوقف عند الكلمة.

وقفت عند كلمة صملان، ما معناها باللهجة الكويتية؟ صملان قلبي ما عطيش، صح؟ نسمعها كمان مرة. صملان هي ما معناها؟ ويلا ودنا همة المستمعين الكرام من الكويت، لهجتكم نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد يعني قبل 10:30 بقليل. شكرا يا أبو راشد عبد الرحمن، يقول فيلم حبي في القاهرة هو الفيلم الذي مثل فيه أحمد قاسم، واثنين فيلم شارع الضباب هو الفيلم الذي مثل فيه طلال مداح. شكرا يا أبا راشد، تحية لك تحية لك. طيب صملان ما معناها؟ نذهب الآن. أي أغنية الآن يا فيصل؟ أنت بتفصل يا أنت فيصل بتفصل. طيب شو فهمت منك أنا بهزة الرأس؟ يعني شو اللي فهمته بهزة الرأس؟ الحمد لله انك تكلمت، يعني شو مستني منك تتكلم. ذياب مشهور اللي طلبته ام احمد من العراق، يا بردعين ونكمل.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. نسمع الكلمة كمان مرة. صملان، ما معناها باللهجة الكويتية؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. والمستمع الكريم عيسى صليطي يقول شكرا على الأغنية الحلوة، ولكن بالموسيقى والتوزيع أحلى. طب ليش ما ذكرت، ليش ما ذكرت يا عيسى؟ أنت ذكرت أحمد قاسم صدفة ارتقينا من عيسى صليطي، شكرا أستاذ، صح ولا لا؟ يجب أن يعني يجب أن يعني نخصم منك أغنية. إن شاء الله في المرة القادمة إن شاء الله بنسمعك إياها كما تشاء بإذنه تعالى. سمعنا كلمة في أغنية، سمعنا كلمة في أغنية. الآن نسمع إبراهيم حبيب، إبراهيم حبيب صح، في أغنية يا الخلق لو تدرون بنار وعذابي، هي أصلا لمحمد زويد لكن غنى أبو خالد، وما بقصر أبو خالد، غنى أغنية غناها محمد زويد، وغنى أغنية غناها سلام العبد الله، رشوا على قبري، غنى يعني أغنية برضو اللي غناها الفنان الكويتي اللي هي يسعود فاتي من الشهر، غنى بس غناها بطريقته هو يعني. طيب نسمع اللي طالب أبو خالد، اللي طالب أبو خالد، وإبراهيم حبيب أبو خالد برضو، يلا أبو خالد يسمع أبو خالد.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال وتكونوا مسلطنين مع صوت الخليج ومع برنامج تربيات اللي بنسعى من خلاله لإيصال التراث الغنائي والشعري العربيين إلى كل أذن عربية في أي مكان على وجه البسيطة. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية. صملان قلبي ما عطيش. ما معنى كلمة صملان في الأغنية؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها. على فكرة مو في اللغة العربية تجد إنه المفردة واحدة ممكن تؤخذ بأكثر من معنى. يعني سبيل ممكن تكون طريق, ممكن تكون زقاق, ممكن تكون نهج, ممكن تكون أسلوب, ممكن تكون طريق, يعني طريقة أو تكون طريق. فاللغة العربية ثرية بالحمد لله رب العالمين. طيب سمعنا كلمة في أغنية, بعدين نسمع أمل خضير طلبها خالد خليل. يا يما ثاري هواي, وعلى فكرة غنتها سليمة مراد, بس يمكن خالد خليل ما سمعها من سليمة مراد, يمكن. بس سليمة مراد, أمل خضير, كلهم فنانين جميلين وفنانات جميلات.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. الأغنية العراقية فيها شجن وفيها حزن وفيها، بس في شيء موجود في بلادنا العربية عموما، إحنا عاطفيين، لكن في العراق وفي السودان على فكرة بيحبوا جدا جدا جدا وبيكرهوا جدا جدا جدا جدا، لذلك الحب عندهم والفقد عندهم موجع موجع، فقد حبيب، فقد صديق، فقد وطن، فقد الفقد موجع بالنسبة للعراقيين، رأيي شخصي، رأيي شخصي. لذلك فنه حزن غنائهم حزين، فيه منادى موجعة مؤلمة معذبة، لأنهم إذا أحبوا بيحبوا جدا، بيحبوا أكثر من خيط عيوني. أغنية سعدون جابر، لو أنتوا رديتوا رجعتوا خيط عيوني. مستمرين معكم مع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وين نروح؟ نروح لكلمة في أغنية، صح؟ صح. صملان، ما معنى صملان في أغنية إبراهيم الصولة؟ يعني نستعرض أجوبتكم بعد قليل. ومازن طلب يدي روية لسميرة توفيق.

0: طربية عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم. صملان، كلمة صملان ما معناها؟ الأجوبة في جواب من عادل ببشيت، جمع صميل وهي القربة، صح. في اللغة العربية صملان يعني أقوياء أشداء يعني، لكن لها باللهجة الكويتية تعني في فلسطين، في قرى فلسطين اسمه سعن، سميه سعن، سعن اللي هو وكان يحطوا ويخضوا فيه اللبن، وكانت أمي رحمة الله عليها وهي بتخض اللبن تغني حاطة اللبن في السعن، نسميه سعن. طيب، في أبو هيثم من مسقط يقول صملان في اللهجة الكويتية جمع كلمة صامل وتشير إلى الأشخاص الذين يتسمون بالشجاعة الإصرار. لا، ما هو بيقول صملان قلبي ما عطيش، يعني الشيء له علاقة بالقلب، فالمعنى الآخر لصملان. أو طيب خلينا نشوف كمان جواب. هذه نادية الصرعاوي، يا هلا ومرحبا نادية، تقول صباح الخير عليكم جميعا، أتمنى أن تكونوا بأحسن حال وأهدأ إبال. كلمة في أغنية صملان هي جمع مذكر لكلمة صميل وهو قربة الماء المصنوعة من جلد الغنم، احنا بنسميها سعن. أكرمكم الله، وجاء هنا تشبيه الشاعر للقلب بالصميل ويحتوي على صميلين هما البطين الأيمن والبطين الأيسر. وأقبل تحياتي للجميع. شكرا لك يا نادية، شكرا جزيلا. أبو فهد الراشد من الكويت يقول كلمة صملان جمع مفردها صامل وهي القربة التي يحتفظ بها بالماء، والمقصود أن أعماق قلبه ومشاعره أمست عطشة لمن يحب بسبب بعده، فشبه حبه بالماء الزلال الذي يروي العطش. شكرا يا أبو فهد الراشد من الكويت. صملان، هذا جواب من جواب رديف زاهي الشمري من الكويت، يقول صملان جمع صميل والصميل هو القربة التي يحمل بها الماء. شكرا لك وجوابك صح. مازن يقول أعتقد أن صملان هي قرب الماء، صح. مين كمان؟ خالد خليل يقول هي الأغنية لسليمة مراد موجودة بصوت ملحنها عباس جميل. شكرا يا خليل. إذا أنت متعمد، أنت حابب تسمعها بصوت أمل خضير. شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله تكون بخير دائما. حنان تقول صملان قلبي ما عطيش تعني شدة العطش والوجد، وتستخدم لوصف عمق الشوق والاحتياج العاطفي واللوعة التي يعاني منها القلب. الصملان جمع صميل، وعاء يصنع من جلد الماعز أو الغنم، يستخدم قديما لحفظ وتبريد اللبن أو الماء. المعاطيش جمع معطاش، المكان أو الحالة التي تتسم بشدة العطش والجفاف الشديدين. شكرا يا حنان. نروح لجواب صالح، يقول صباح الخير أبو أحمد، معناها الثابت العازم الجاد، هذا معنى من معانيها، لكن في الأغنية المقصود هو القلب اللي هي الوعاء القربة. عيسى السليطي يقول صوت الخليج صوت لكل صديق، نسمعه معكم فرحة في كل طريق. صوت الخليج صوت لكل الصديق، نسمعه معكم فرحة في كل طريق. شكرا يا عيسى. طيب سعاد تقول بعث صورة، سعاد صح يا سعاد من الكويت، الصملان هو مصنوع من جلد الغنم ويوضع فيه الحليب بعد سلخ الجلد، صح. علي وجداد، معنى كلمة صملة يتحمل، علي وجداد من معانيها يتحمل، من معاني الكلمة. من هذا الجواب؟ ياريت الثامن يكون في التوقيع جنب يعني بعد الكلمة. إذا كان يحتوي على الماء سمي قربة، وإذا ملأناه باللبن يسمى شكوى أو سعن، سعن يسمى أو صميل، وهذا إذا احتوى على دقيق سمي بالمزود، وإذا تمت تعبئته بالسمن سموه عكة، وإذا وضع فيه الدبس سمي بطانة، فيما إذا خصص للتمر سموه شنة. الله، أنا عادل يعني ما شاء الله عليك، شكرا على الإجابة النموذجية الجميلة. مركز على كتابة إملاء. أنا بركز على الإملاء، معلش، لأن انضربت على الإملاء يعني بظهر المسطرة، والله بحافة المسطرة وليست وليس بسطحها. طيب، كلمة صملان في اللهجة الكويتية هي جمع كلمة صميل، وهو وعاء مصنوع من جلد الغنم أو الماعز، يستخدم لحفظ اللبن أو خضه لاستخراج الزبدة. فاطمة الوهيبي، شكرا يا فاطمة، جوابك ممتاز. محمد حسن، احنا في قطر نسميها اسقة، ممكن محمد حسن، شكرا يا محمد. بس هذه الأجوبة. إذا صملان قلبي أي سعن أو وعاء قلبي في يشعر بالعطش نظرا لاشتياقي للمحبوب. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
1: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.

0: مواويل
1: هيهات يا أبو الزلوف
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

0: في طربيات
1: واحنا نسي.
0: اليوم انا اخترت من اسبوع، اكثر من اسبوع، اخترت موال كان طلبه عادل بوبشيت. ما اعرفش عادل لسه متذكر ولا نسي، ما اعتقدش ينسى. كان طلب مره انيري مقام البدر لطلال مداح. موال انيري مقام البدر لطلال مداح. فإذا كان عادل لسه متابع يسمع معنا الموال اللي طلبوه لصوت الأرض الراحل الكبير طلال مداح.

0: مواويل.
1: هيهات يا أبو الزلوف.
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

0: مواويل.
1: له خال على صفحات خد
0: في طربيات.
2: واحنا
0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وكل يوم احنا في هالوقت بنسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفتوها؟ أنا ما عرفتهاش. طيب نسمع مقطع من الطير المسافر، طلبها جمال محمد.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع مقدمة الأغنية كمان مرة. عرفتوها ولا لسه؟ حتى الآن ما فيش أجوبة. لا، لم يضع طلبك حتى الآن يا أبا سعد. أبو سعد، أنت قلت لك أنت طلبت وغير. يوم أتبنى سماع أسمهان، قلت لك أسمهان موجودة لأن شغلت بروحها من الزمن أستمتع بسماع نجاة. أنت طلبت أسمهان وقلت لك أسمهان موجودة، لكن لم تطلب غير أسمهان، لم تطلب غير أسمهان، ولم يصلني أنك طلبت غير أسمهان. طيب، سمعنا مقدمة الأغنية ونسمع منتصر، طلب منتصر شاكر. يا قمر عندي حبيبة، وعلى فكرة هذه منتصر، هذه يا قمر عندي حبيبة مقطع أخير في الأغنية، يعني الأغنية ما اسمهاش يا قمر عندي حبيبة. شو اسم الأغنية صحيح؟ يا قمر اسم الأغنية، بس يا قمر عندي حبيبة هذا كوبلي أو مقطع في الآخر، في آخر الأغنية. فلذلك أنا يعني شددت على الزملاء أنه طلعوا لي يا قمر عندي حبيبة، ما فيش يعني، في يا قمر بس. المهم، فالأغنية اسمها يا قمر فقط. طيب نسمعها وإن شاء الله يكون منتصر شاكر متابع.

يعني اعطى وقت كافي فيصل الشيراوي، لانه متاكد هو انكم مش هتعرفوا، بس انتوا عرفتوا ما شاء الله عليكم، تعرفتوا. طبعا عرفوا. ماذا تقول؟ طيب وصلنا في شيء من رساله. أبو سعد من الرياض يقول: فعلا لم أطلب ولكنني أستمتع بكل طلبات المستمعين. ويقول: يوم حصل معي موقف حيث كنت أتواصل مع أحد المسؤولين من أجل معاملة معينة، بالخطأ أرسلت أطلب أغنية عبد الحليم توبة من المسؤول وأنتظر استماع الأغنية، بعد نصف ساعة أدركت أني جبت العيد. يعطيك العافية. طيب احنا سمعنا مقدمة الأغنية، والآن بنسمع طلب إنانا من سوريا. دخلت مرة في جنينة لأسمهان، إن شاء الله تكون إنانا متابعة.

نسمع، احنا سمعنا اسمهان ونسمع طيب مقدمة الأغنية. ونسمع طلب أم حمد أبو قذيلة لعبد المحسن المهنة.

كانت حيلة كانت حيلة بعد ما غاب وصلني كانت حيلة كانت حيلة كانت

طيب للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. في مازن بثقة شديدة وبتمكن وباحتراف أرسل يقول المقدمة لشادية. صح يا مازن، بغض النظر أنك ذكرت الأغنية ولا ما ذكرتش الأغنية، الأغنية لشادية صح، أغنية أنا قلبي معك ثانية. علي وجداد مقدمة الأغنية للفنان محرم فؤاد. غلط يا علي، غلط يا حبيبي. حنان قد تكون الأغنية لشادية، هي لشادية يا حنان، صح، أنت صح يا حنان. شكرا لمنتصر شاكر. وعلي موسى الأغنية، أعتقد الأغنية لأم كلثوم. لا مش لأم كلثوم. مروان محمد حسن الأغنية الشامية أو عراقية، يمكن مروان، لا هي لشادية. أنا قلبي معاك ثانية. مين اللي جاوب برضو؟ بقول حسدوني. علي وجداد بقول حسدوني الناس. مسكين، حسدوني الناس. طيب هي في مقدمة شادية عيسى السريط، مقدمة أغنية شادية صح، أنا قلبي معاك ثانية. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

0: ثانية في ثانية لو حتى تروح آخر الدنيا.
1: إذن الأغنية القلب معاك ثانية في ثانية وطلبها وعرفوها، وهذا جواب من من مين من مين من مين؟ أحمد عبد الله. أحمد عبد الله جوابك صح يا أحمد. واليوم ميعاد الهدية طبعا غيرنا، ما مش هنحط هدية عشان وقت البرنامج، عشان وقتكم وطلباتكم تكون كاملة. علي وجداد طلب حب إيه أم كلثوم، يعني مقطع بنسمع مقطع، وإن شاء الله علي وجداد يكون متابع.

0: طرفيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مازن بيقول: أبو أحمد، أنا أحيانا بعرف مقدمة الأغنية من خلال طبقة النغمة الموسيقية اللي المطرب أو المطربة أحيانا بتصيب وأحيانا بتخيب. معناها عندك أذن موسيقية يا مازن، الأذن الموسيقية مهمة جدا جدا. عبد الوهاب لما تشبث بحسين السيد تشبث به وما خلوهوش يمثل، حسين السيد كان بده يمثل. فمهم، هذا هكذا يقال، خليك في الشعر. عبد الوهاب فقال حسين السيد عنده أذن موسيقية خطيرة، مجرد ما يقول له عبد الوهاب اعمل لي كلمات على أغنية كذا، فيعمل له الإيقاع في أذن موسيقية. يعني الخليل محمد، يعني قبل الخليل محمد الفراهيدي، ما كان أيام من أيام الجاهلية، من أيام عنترة، ما كانوش يعرفوا العروض، علم العروض اللي هو عليه بيتبنى بحور الشعر الطويل والمتدارك والكامل والرمل إلى آخره والبسيط، ما كانتش موجودة بحور الشعر، ولا كان فيه العروض الشعري موجود اللي اكتشفه الخليل بن أحمد. فكان يكتبوا بالأذن، بالإحساس، بالإيقاع. والخليل بن أحمد كيف عرف وكيف حط قوانين؟ كان يدق على أداة بأداة أخرى، وهو بدق كان بردد أبيات شعرية، فوجد الدقات بإيقاع معين، غير إلى قصيدة أخرى مختلفة فتغير الإيقاع، فاكتشف هنا وضع قوانين الإيقاعات، هي علم العروض اللي عمل، هو البحور 16 بحر. ولا كان على إيش معتمدين؟ أن الشعر العربي على المعلقات كانت معتمدة عليه، على الأذن الموسيقية. والمشكلة عندنا إنه في كثير ناس ما بيعرفوش إنه ما عندهمش أذن موسيقية، ما بيعرفش شو يعني ما عندهش أذن موسيقية. كله ترجم، اسمع وعيد النغمة، عيدها، بيعرفش عيدها، لأنه أذنه بالترجم خطأ، يعني ما عندوش أذن موسيقية. هذا ما ينفعش يغني، ما ينفعش يدخل في مجال الموسيقى، ما ينفعش، لأنه ما عندوش أذن موسيقية، ليس لديه أذن موسيقية. حتى الموسيقيون يسمونه عنده صمم موسيقي. لكن شوف، أي حد بيقول لك أنا بعرف أغني، وطبعا الحوالي مش هيحرجوه، والله حلو، الله، بس كله طبعا كلام مش صحيح. يلا طولت عليكم، الآن نروح لأبو معجب. عوض الدوخي يقول: بمعجب طلبوا عادل ببشيت، وإن شاء الله يكون متابع.
1: يقول بو معجب: نهار الأحد صدفت مروم البنان والخد، أبيض هلال ناسلا مجعد.

الشمع له بهجاب كل سمرة والخضر في المقعد فلل هم غجرة.

سعاد تسأل كلوديا الشمالي هي أخت دلال الشمالي؟ لا، لا أعتقد، ما أظن أنها أختها. وصلنا للأغنية الأخيرة، إعلان الحب لميادة الحناوي، طلبها علي خاطر النجادي. إن شاء الله يكون علي خاطر النجادي متابع. إذن مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق، من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جود الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.